طبيبة يا بغرفة تفايه توبا مرات فيوليتا يا يدكور أوزانسن مرات برهي يولا يا موت كوبان ساتون لايسن ساتيسي تكاس كستا اتفال بالي سورن تون تستا sanot kaikki mitä ihminen tekee, tulisi tehdä.